رحم الله اي روحي رحم الله رحم الله اي روحي رحم الله رحم الله اي روحي رحم الله رحم الله اي روحي رحم الله رحم الله اي روحي.

مساء الخير يا حبايب. انا اتصلت فيديو عشان اقول لكم انا وصلت وقاعده جنب ماما لكن شكلكم المشغول مشغول وما في ما في. anyway اتصلت على خان خكومه وليه باكر ان شاء الله اكلمكم مرة.